اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات والأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا

0: تقولي سبين جبلات دولة فرزت كنا
1: ما شاء الله جدي
0: مبرد برجوال يم ختم شغل يسوزي يم لبرون تكام كردي أو دغا دور ذات تقولي سبين شغل دي زمان يوم أنا بيري داغي مخي وچك تدا يسكري نما تري ما تدا بلدون هم برم كوي أرسام ندي كي زي يوز بقبل يسكوم نبل رزمان بي بيمان هم بلدون رولي استام حسام كولي كلي مورت بابتا بطريقة استعمال كلي نبي
1: جي بلكل بلكل بلكل
0: مقام لكن أولت من خيرا كلي دي خوف كلي وزما قدر جنبان سمرة جنبان داني راخي دي لكن سمت كسري بي او ويك سمغت بي او يابا سيغت وتداني من الزم چلي سر بختم شي كنا ونور كم بكيرون دي
1: سيدا انشاءالله زبا تاستو ايما انشاءالله تاوز بلدون كم كريم استعمالي سعید جی پروگرام اور ادھر تو ڈیرا مہربانی منگا سر ہن سد چمتا راغلی ڈیرا مہربانی پروگرام تک کال کلو لگنا ڈیرا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم جوان دي نور تريخ شيخو خبر دمرگي مو آیا